هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالولد.

وقلت خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: ما إيه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا ودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رقم.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله.
2: الخطر بعيد، حلوه جوه، جول جول جول جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: جديد يا أستاذ.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت مفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مع

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على تيك

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم إنا نسألك العلم النافع والرزق الواسع. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ونسألك اللهم العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أكرم حاجة وأعظم حاجة وأفضل حاجة عند ربنا إنك تدعوه. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سيدنا النبي علمنا: من لم يسأل الله يغضب عليه. تخيل، يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو ما طلبتش من ربنا يزعل منك. يا طبعا الدعاء ده ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، أجمل وأعظم حاجة عند ربنا. شوف، لدرجة إنك بتقرأ في سورة الطور، أنت لو سألت أي مؤمن طموحاتك إيه يوم القيامة؟ طموحاتي يوم القيامة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أن أكون من الفائزين. مين الفائزين دول بقى؟ من هم الفائزون؟ الذين يزحزحون عن النار، ما يشوفوهاش يعني، ولا النار تشوفهم ولا تمسهم، وبعدين ويدخلون الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب جميل قوي، لما تقرأ في سورة الطور بقى عن أهل الجنة لما دخلوا الجنة، شوف الآية بتقول ايه: فمن الله علينا. هم لما دخلوا الجنة بيقولوا ده ربنا من علينا وربنا أكرمنا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم، ليه سمي عذاب النار أو عذاب جهنم ليه سمي عذاب السموم؟ لأنه بيخترق المسام بتاعت الجلد. حتى في القرآن في سورة النساء ربنا يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ربنا بيتكلم عن الكفار اللي في جهنم، كل ما جلدهم يتحرق ربنا يحط لهم جلد تاني عشان يذوقوا العذاب. فعذاب النار يسمى عذاب السموم لأنه بيخترق المسام بتاعت الجلد. طيب، فأهل الجنة بيقولوا إيه بقى؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السبب بقى تفتكروا بيقولوا إيه بقى أهل الجنة؟ إنا كنا من قبل ندعوه. يا سلام، كأنهم عللوا بأن سبب نجاتهم من النار إن هم كانوا دائما بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يا حضرات، وانت بتقول لربنا في صلاتك، في كل صلاة بتصليها بتقول له إياك نعبد، لابد أن تعلم أن أصل العبادة دعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هنا بيتكلم عن إيه؟ عن الدعاء. الآية بتقول إيه؟ ادعوني أستجب لكم. بعدين قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا قال بقى يستكبرون عن عبادتي، مش يستكبرون عن دعائي، ما هو بيتكلم عن الدعاء. فأنزل الدعاء منزلة العبادة. عشان كده بذكر نفسي وحضرتكم بأنه أقوى سلاح في حياة المؤمن هو الدعاء. كان لقمان الحكيم عليه السلام يقول لولده: يا بني عود لسانك على اللهم اغفر لي. إيه اللهم اغفر لي دي؟ ده دعاء يا حضرات. اللهم يعني يا الله، اغفر فعل أمر، اغفر. بس فعل الأمر له ثلاث صور. لما فعل الأمر يجي من الأعلى للأدنى يبقى أمر، زي ما ربنا يقول إيه: وأقم الصلاة، ده فعل أمر. فعل أمر لو جه من الأدنى للأعلى، من تحت الفوق يعني، يبقى اسمه دعاء، زي اغفر، ارحم، اعفو. ده ايه؟ اصله فعل امر، بس لانه طالع من العبد، من الادنى للرب العلي سبحانه وتعالى باسمه دعاء. فلقمان بيقول لابنه: عود لسانك على اللهم اغفر لي. ده دعائه، يعني يا رب اغفر لي. ليه؟ قال له: فان لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أيها المكروب ادعو ربك، أيها المحزون اسأل ربك أن يزيل الحزن عنك، أيها المكروب سل ربك أن يكشف كربك. فليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الملف الجميل، كان يدعو الله دائما، سيدنا الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمنا إزاي ندعي ربنا، وعلمنا آداب الدعاء، وعلمنا شروط الدعاء، وعلمنا إيه الحاجات اللي هي بيسموها موانع الإجابة. يعني إيه موانع الإجابة؟ يعني الواحد يدعي ولا يستجاب له. ليه؟ نقوله في حاجة منعت الإجابة، في حاجة في حياتك غلط، زي اللي بيشحن موبايله ما تشحنش، نقوله في حاجة غلط، يا إما الكهرباء قطعة، يا إما البطارية بتاعت الموبايل بايظة، يا إما الكابل اللي ما بين الكهرباء والموبايل فيه مشكلة، يا إما الفيشة فيها مش، لازم يبقى في حاجة طالما ما تشحنش. عشان كده يا حضرات، ملف الدعاء من أهم الملفات في حياة المؤمن. تعالوا نعرف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إيه في ملف الدعاء.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اول حاجه يا حضرات علمها لنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الملف العظيم اللي هو ملف الدعاء، بعد ما علمنا انه ليس شيء اكرم على الله من الدعاء، وعلمنا ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء اللي بيدعيش ربنا، وعلمنا من لم يسأل الله يغضب عليه، اللي ما بيطلبش من ربنا ربنا يغضب عليه. طب ندعي ازاي يا سيدنا النبي؟ واحد، ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. لما تدعي ربنا ادعي ربنا بيقين، انت ظنك ايه بربنا؟ قال تعالى فما ظنكم برب العالمين. احنا ظننا ان ربنا مش هيخذلنا، احنا ظننا بربنا انه هيكرمنا وانه هيوفقنا وانه هيعطينا ويرضينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول انا عند ظن عبدي بي فاحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فلما تيجي تدعي ربنا ادعي ربنا وانت عندك يقين انه ربنا هيستجيب دعاك. وعلى فكرة الاستجابة من ربنا للعبد لها ثلاث صور. يعني ايه؟ يعني انت بتدعي ربنا بتسأل ربنا شيء، بتقول له يا ربي اسألك هذا الشيء، فانت امامك ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان ربنا يستجيب دعاك فيعطيك الشيء ده. الاستجابة الثانية انه ربنا ما يعطيكش الشيء ده بس يصرف عنك من السوء امور انت ما كنتش تعرفها، كانت في مصايب جاية فربنا صرف عنك المصايب دي. والله برضو كويس حلو، ادا نوع تاني من انواع الاجابة. النوع الثالث ان يدخر الله لك هذه الدعوة فتبقى رصيد كبير قوي من الحسنات في الاخرة، لدرجة يوم القيامة يا حضرات لما الناس تلقى الله عز وجل ويشوف ان هم كانوا دعوا مثلا 500 دعوة في الدنيا، فربنا حول لهم 500 دعوة دول رصيد في الآخرة، يتمنى ساعتها المؤمنين بيتمنوا ساعتها من ربنا ان ربنا ما كانش استجاب لهم في الدنيا وكان ادخر ليهم الدعوات في الآخرة لما رأوه من عظم الجزاء يوم القيامة. يبقى انت ما تقوليش ربنا ما بيستجبليش، لا، ربنا قال ادعوني استجب لكم. الاستجابة يا يعطيك الشيء اللي انت طلبته اما عاجلا واما اجلا، ممكن يدولك النهاردة، ممكن يدولك بعد شهر، ممكن يدولك بعد اسبوع. طيب هو ليه ما يدهوليش على طول؟ الله يفعل لعباده ما يصلحهم. ربنا بيعمل اللي فيه مصلحة ليك، ما تجيش تقول لي انا عارف مصلحة نفسي، لا انت ما تعرفش. ربنا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ربنا قال وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. فوارد ان احنا نحب شيء وهو شر لينا، فربنا قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. فممكن تطلب شيء لو في خير ربنا هيديهولك، لو في خير على وجه السرعة هيدهولك على وجه السرعة، لو في خير انه يجي الشيء ده بعدين هيدهولك بعدين، لو ما فيهوش خير خالص ممكن الدعوة اللي انت دعيت بيها ديت ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك من السوء بمثلها، كان في مصيبة هتحصل وربنا صرفها عنك. ما فيش لا ده ولا ده، ودعيت ربنا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخر لك الدعوة دي في الآخرة فتلاقي رصيد من الخيرات والحسنات والنفحات يوم القيامة. طيب جميل، بس لازم احنا ندعي صح. ندعي صح ازاي؟ رقم واحد ان يكون قلبك سليم وان يكون عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا حيستجيب دعاك. شوف ربنا بيقول ايه في القرآن، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. انت ونيتك مع الله، انت ويقينك مع ربنا. الاول يعني ايه يقين؟ انا عمال اقول لكم النبي علمنا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإن يبقى عندك يقين في ربنا. اليقين يا حضرات هو الثابت الذي لا يقبل الشك. يعني الشيء اللي ما فيهوش احتمال شك. زي ما اقول لك ايه، هي ماما بتحبك؟ تقول لي اه طبعا. اقول لك بنسبة كام؟ تقول لي 100%. يعني مش 99 لا لا لا لا لا 100% ضمي. لما اقول لحضرتك ما الذي يعلوك، فتقول لي السماء. اه هي اللي فوق عاليه السماء. فاقول لك انت متاكد ان دي السماء؟ تقول لي 100%. ده اسمه يقين. لما دلوقتي تخرج في الشارع وتبص في السماء كده تلاقي الشمس طالعه، تقول اقول لك ايه ده؟ تقول لي الشمس. اقول لك انت متاكد ان دي الشمس؟ تقول لي اه والله العظيم الشمس. متاكد بنسبه كام؟ تقول لي 100%. ده التاكد التام ده اسمه يقين. فلما تيجي تدعي ربنا، حتى النبي يقول ايه؟ ما تقولش اللهم اغفر لي ان شئت زي ما تحب يا رب، لا، فلتعزم المساله عندك يقين في ربنا. ده واحد. رقم اثنين، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. يا ناس يا اهل الخير والكرم مستمعينا الاكارم، عشان ربنا يكرمك ويستجيب دعاك تحرى اللقمة الحلال، ما تدخلش جوفك لقمة حرام، ولا تدخل بيتك لقمة حرام. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. كل ما تتحرى أكل الحلال ربنا يستجيب دعاك. عشان كده أهالينا عشان كده أهالينا الطيبين أكرمهم الله، طيبين خالص، بيأكلوا عيالهم حلال، فطلعوا عيالهم عيال ناجحة. اه والله. لا والراجل طيب خالص وعلى باب الله، ولا بيمد ايده لحد، ولا يعرف الرشوة، ولا يعرف الاختلاس، ولا يعرف السرقة، ولا يعرف النصب، ما بيعرفش الكلام ده، وبيأكل ولاده لقمة حلال، وبيتقي الله في اللقمة الحلال. فالراجل الطيب ده يا رب نجح لي عيالي ينجحوا ويطلعوا الأوائل، وما خدوش دروس خصوصية ولا حاجة، ليه؟ بركة بقى، ربنا مبارك فيهم. أصل الرجل ده أكلهم حلال، أصل الرجل ده طيب. تلاقي البيت الطيب ده اللي بيتحروا أكل الحلال بيأكلوا عيالهم حلال، تطلع الولاد جميلة وزي الفل ومتربية وعيال صالحة. مش بس كده، يجي الأب الجميل ده والأم العظيمة دي، يا رب ارزق بنتي بالزوج الصالح، ربنا يبعت لها الزوج الصالح بدون تعب كده، يا رب من على ابني بالزوجة الصالحة، الواد يتجوز بنت صالحة. بيجي ده منين؟ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى الأول يقينك في ربنا. ايه يقيني في ربنا؟ انك بتدعي ربنا وانت كلك ثقة في ربنا ان ربنا مش هيرد ايدك ومش هيرد دعاك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله حي كريم يستحي اذا مد اليه العبد يدي ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء. ربنا ما بيردش ايد حد بتترفع تطلب منه. فده انا لازم يبقى عندي اليقين في ده. رقم اتنين، الاكل الطيب، اللقمة الحلال، لا غش ولا انصب ولا اختلس ولا ارتشي ولا اسرق ولا اخد حاجة فيها شبهة ولا اخد حاجة مش حقي ولا اعمل مقالب في حد قال انا عشان انا اخد المصلحة دي والسبوبة دي. اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. شوفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم ان الله امر المؤمنين بما أمر به المرسلين. طيب ربنا أمر المؤمنين باللي أمر به المرسلين. طب هو أمر المرسلين بإيه؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الأكل الطيب. وأمر المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيكمل لنا في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر، واحد مسافر أشعث أغبر يعني عليه آثار السفر وعناء السفر، يمد يده إلى السماء ويقول يا رب. أهو واحد مسافر أهو، وانتوا عارفين أن دعاء المسافر مستجاب، وبيمد يده لربنا بقول يا رب يا رب. سيدنا النبي يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أكله حرام ولبسه حرام وشربة المية اللي بيشربها حرام وكسوته حرام. سيدنا النبي يقول إيه يا حضرات؟ يقول فأنى يستجاب لذلك. ربنا هيستجيب له إزاي إذا كان بيأكل حرام، إذا كان ما بيتحراش الدقة في أكل الحلال؟ يبقى يقينك في ربنا ده واحد عشان تدعي ربنا وربنا يستجيب دعائك. اتنين، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. تعالوا كمان بقى نعرف حاجة مهمة جدا من أهم الأسباب اللي بيها يستجاب دعائك.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دعوة، كل حاجة في حياتك دعوة، باب السماء مفتوح، ربنا استجاب دعوتك. طب امتى يستجيب دعوتك؟ لما يبقى عندك يقين في ربنا، واحد. اتنين، لما يبقى اكلك حلال، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. تلاتة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: واعلموا ان الله لا يقبل دعاء فيه اثم او قطيعة رحم. يعني لما تيجي تدعي ربنا ما تدعيش على حد، ما تدعيش بإثم، ما تدعيش بقطيعة رحم، ما تدعيش بهلاك وخراب، ربنا ما بيحبش كده. تقول لي واحد ظلمني يعني ايه ادعي له؟ لا، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. بس يعني ايه؟ يعني انا وكلتك يا رب في الملف ده، يا رب انا وكلتك تجيب لي حقي، وكفى بالله وكيلا. وربنا قال في القرآن: أليس الله بكاف عبده؟ وعلمنا برضو في القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شوف في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يعني خذوا بالكم، والناس وأعدوا العدة، والناس هيحاربوكم، والناس قد جمعوا لكم، خافوا بقى. ما جاش الصحابة بعد الله يخرب بيوتهم، يجي ويحط عليهم إلهي يولعوا في نار جهنم إلهي لا خالص خالص. أمال عملوا إيه المؤمنين؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بس مع إن اللي قدامهم كان مين؟ كان مشركين. كان ممكن قالوا: يا رب يا رب في جهنم، يا رب اديهم إيه، يا رب مش عارف إيه. لا، قل حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما سيدنا النبي يقول لنا بأن الله ويعلمنا أن الله لا يقبل دعاء فيه إثم أو قطيعة رحم، يبقى ما يبقاش فيه فحش، ما يبقاش فيه إثم في الدعاء، ما يبقاش فيه قطيعة رحم، ما يبقاش فيه دعاء بمعصية. عشان كده تعمل الثلاثة دول، تعمل الثلاثة دول، إن شاء الله ربنا هيستجيب دعاك، وربنا يجعلني وإياك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ختاما أيها الأحباب، ما تنسوش في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة سنن عظيمة من سنن رسول الله. رقم واحد، قراءة سورة الكهف، فمن قرأها يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وسنة عظيمة أيضا في هذا اليوم هي الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. رقم ثلاثة، الإكثار من الدعاء، ففي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهي ساعة الإجابة، حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة. أترككم في حفظ الله ورعايته، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM، نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد، حلوة أبوكم، موضوع الجديد جدا جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: معكما تراحموا مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة، تلك اللفظة الجميلة التي جاءت في القرآن الكريم واحتلت المرتبة الأولى، أكثر صفة جت في القرآن الرحمة. إن ربكم لرؤوف رحيم. ربنا بدأ المصحف بسم الله الرحمن الرحيم، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأرسله رحمة للعالمين، ومن اتبع هداه وأطاع الله وأطاع رسول الله دخل الرحمة اللي هي إيه؟ اللي هي الجنة. قال تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ومن نال رحمة الله نال كل شيء، ومن لم ينل رحمة الله لم ينل أي شيء. وجواز المرور يوم القيامة، الجواز اللي هيوصلك جواز سفرك واللي هيدخلك الجنة هو الرحمة. يا حضرات، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: لن يدخل أحد الجنة بعمله. معقولة؟ إزاي يعني؟ أي طبعا لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى عايزين نستظل برحمة ربنا، وعشان ننال رحمة ربنا لازم نتراحم. عشان كده كان الهدف الأسمى من هذا البرنامج هو بث الرحمة في صفوف الأمة وبين أفراد المجتمع في كل المستويات. تراحموا، لأن رسول الله علمنا: لن تؤمنوا حتى تراحموا. يا حضرات، ما فيش إيمان من غير رحمة، ما فيش مؤمن إلا وتجد في قلبه رحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. يعني إيه شقي؟ إلا يروح جهنم، وأما الذين شقوا ففي النار. سيدنا النبي علمنا: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العامة. أنتوا عارفين يعني إيه رحمة العامة يا حضرات؟ يعني إنك تتراحم مع الكل، مش بس تتراحم معايا عشان إحنا أصدقاء ولا جيران ولا بنصلي مع بعض في المسجد ولا زملاء في العمل ولا كنا طلبة مع بعض. لا لا لا، إنك تتراحم معايا لأني إنسان، لأني بني آدم. لن تؤمنوا حتى تراحموا. فالصحابة، خد بالك إن الصحابة زي ما القرآن قال رحماء بينهم، فهم كانوا متراحمين يعني. فالنبي قال: لا لا لا، إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، مش الرحمة اللي موجودة ما بين الأصحاب، إنها رحمة العامة. يعني إيه رحمة العامة؟ تتعامل مع كل حاجة في الكرة الأرضية بالرحمة، كل حاجة. إزاي يعني كل أي حاجة في الكرة الأرضية؟ أول حاجة مثلا، أول حاجة الإنسان مثلا، الإنسان، مش ربنا قال: ولقد كرمنا بني آدم؟ يبقى تتراحم مع الإنسان. خدوا بال حضراتكم إن القرآن الكريم اللي هو كتاب المسلمين المقدس، مش كده؟ اللي احنا يعني نلتزم بما جاء فيه. القرآن بدأ ازاي يا حضرات؟ شوف، عشان تقدر تتراحم مع الناس كلها، القرآن بدأ ازاي؟ يلا قولوا لي اول سطر في المصحف ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب عالمين، ولا الحمد لله رب المسلمين، الحمد لله رب المؤمنين، قال لك العالمين. ها، يبقى شوف الرحمن الرحيم بدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين الحمد لله رب العالمين، يبقى الترحم مع العالمين بقى العالمين. طيب آخر سورة في المصحف إيه؟ آخر سورة في المصحف، قد قلت ما شاء الله عليكم، الناس. عندنا سورة اسمها سورة الناس، كل الناس بقى. يبقى التراحم رقم واحد مع الجنس البشر، الجنس البشري كله. عشان كده تستغربوا قوي، النبي حج حجة واحدة عليه الصلاة والسلام، اللي هي سنة 10 هجرية، وفي أول 11، في بداية 11 في الربيع الأول، انتقل النبي إلى رفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، حج حجة واحدة، وخطب خطبة كبيرة وعظيمة قوي قوي قوي، اسمها خطبة الوداع. أنا قلت خطبة كبيرة ما قلتش خطبة طويلة، الخطبة دي كلها على بعضها ورقة ما تعديش 7 دقايق، لو ما تيجي تخطبها في الناس ما تعديش 7 دقايق، خطبة عظيمة أو اسمها خطبة الوداع. تستغربوا لما تلاقوا كل توجيه النبي بيقوله يقول إيه؟ أيها الناس. ليه ما قالش أيها الحجاج أيها المسلمون؟ هو كان قدامه، هو بيكلم مين ساعتها؟ كان بيكلم الحجاج، بيكلم الصحابة، بس ليه النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه، ليه النبي آثر فضل يعني يقول أيها الناس؟ لا، ويقول إيه بقى؟ أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، اللي هو بيسموها وحدة الأصل. يعني إيه وحدة الأصل؟ النبي بيقول للناس كلها أنتوا أصل واحد، أنتوا ولاد آدم، كأنه يدعونا إلى التراحم وإلى اللين وإلى الرفق، وإن كلنا زي بعض متساويين، الناس في عالم التمثيل أكفاء، الأب آدم والأم حواء، كلنا ولاد 9 زي ما بنقول يعني. ده يدعو إلى ليه؟ التراحم. معاوية بن أبي سفيان هذا الخليفة الأموي مسك الدولة 20 سنة، دخل الحاجب بتاعه عليه بيقول له يا أمير المؤمنين أخوك بالباب، أخو سعادتك وصل. فمعاوية قال له أي إخوتي؟ أنا واحد فيهم. قال لا أدري. قال له لا تدري؟ حتى مش عارف إخواتي من بعضهم، شغال معاه مش عارف إخواتي؟ قال له واحد أول مرة أشوفه، بس بيقول إن أخوك. فمعاوية قال أدخله علي، خليه اتفضل. فدخل معاوية، اندهش أول ما شافه، معرفوش معاوية، قال أي إخوتي أنت؟ حضرتك أخويا إزاي؟ قال يا أمير المؤمنين أخوك لآدم، أنت ابن آدم وأنا ابن آدم، يبقى إخوات. فقال معاوية رحم مقطوعة، سأكون أول من يصلها. معك حق، إحنا نسين الأخوة دي. شفت إزاي؟ أدي الأخوة، أن أنت بتنتمي لأصل واحد. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا سلام، مين ده؟ اللي هو آدم وحواء، آدم وزوجه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إيه رأيك؟ يا أيها الناس، يقول للناس اتقوا ربنا الذي خلقكم من نفس واحد. فاحنا كلنا يا حضرات جايين من نفس واحدة كلنا. طب قال لك يعني يبقى تراحم مع بني جنسك اللي هو بني آدم، انت في آخر اسمك آدم، وعبد الله اللي معايا في الاستوديو زميلنا آخر اسمه آدم. شفت ازاي؟ وكلنا كلنا ننتمي لآدم، يبقى أنا ترحم بقى، يبقى تترفق بي وأرفق بيك. عشان كده النبي قال لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحيم يا رسول الله، قال إنها ليس برحمة أحدكم صاحبة، إنها رحمة العام. يبقى التراحم مع الجنس البشري كله، مع بني آدم. في تراحم مع حد تاني غير البني آدمين؟ تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا لسه مع ترى تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعينا الأكارم، جاهزين بقى حضراتكم إنكم تسمعوا المفاجأة اللي جاي دي؟ حديث مفاجأة مفاجأة. إحنا عرفنا الرحمة مع الإنسان، وربنا كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، وربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان ده صنعة ربنا، فلازم نترفق به ونتراحم معه. والراحمون يرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل ده جميل، لكن لك أن تتخيل إنه الشرع الشريف حتى مع الحيوان قال لك يبقى فيه رحمة. لا، مش ده برضو اللي أنا عايز أتكلم فيه. المفاجأة اللي أنا عايز أتكلم فيها إيه؟ أنت قريت سورة النحل قبل كده أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعة الكريمة؟ تقول لي أيوة طبعا. أول صفحة في سورة النحل تقرأ قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، صح؟ يبقى فيه دواب اللي هي من الحيوانات ربنا خلقها عشان احنا بنركبها. يعني الحمار هو انا همشي جنبه سحبه يعني مثلا؟ هو اتعمل للركوب. زي ايه؟ والانعام خلقها لكم، يعني الماعز والغنم والبقر والابل ربنا خلقها لنا عشان نستفيد بالصوف بتاعها والجلد بتاعها واللحم بتاعها وناكلها، ولا صح ولا لا؟ يعني حرام الخروف ده كيوت، بلاش نيجي ناحيته خالص، حرام. لا حرام، مفيش يعني ربنا سخره لنا كده، يعني مفيش حد، مش ست البيت هتيجي تذبح فرختين بلدي ولا حاجه فنقول لها يا حرام؟ ما هو ربنا خلقها كده. مش هيجي واحد مثلا نجيب له سمكايه ولا شويه جمبري يقول يا حرام ما هو اتخلق لكده، يعني ربنا سخر لنا ده، تمام كده. هل تعلموا انه سيدنا النبي نهى عن ان تتخذ ظهور الدواب كراسي ومنابر؟ يعني ايه؟ يا بيقول لك انت راكب حمارك. والله العظيم رحمة، يا ايه الرحمة الجميلة دي؟ يقول لك انت راكب حمارك، تمام، بتتحرك من الى، من البيت للغيط زي ما بنقول يعني، وانت ماشي في الطريق قبلك الحاج سيد راكب حماره. السلام عليكم يا عبد المتعال، اهلا يا ابو السيد، ازيك يا حبيبي؟ فواقفين هتتكلموا مع بعض، قال لك انزلوا من على الحمير. ما تتكلموش، يعني ايه؟ ما تبقاش موقف انا يعني الحمار انا موقفه وراكب فوقيه وعمال اتكلم. قال لك لا لا لا، لا تتخذ ظهور الدواب كراسي، ده ما عامله كرسي او منابر، يعني انت بتتكلم وراكب عليه، لا لا انزل، هو بينقلك. عارف زي ايه؟ زي انت مثلا ما تكون سايق عربيتك وبعدين ايه، توصل مثلا معاك المدام فهي نزلت محل تشتري حاجه وانت مستنيها بره، فبتقوم فصل العربية تقول هنحرق بنزين على الفاضي، حرام، ده اسراف، ربنا علمنا ولا تسرفوا، هو البنزين ببلاش؟ فتقوم فصل العربيه، صح؟ هو مش انا وانت بنعمل كده؟ اهو النبي بقى رحمه بالحيوان ده بيقول نهى عن اتخاذ ظهور الدواب كراسي ومنابر. ايه رايك بقى في الجمال ده والعظمه ديت؟ شوف ازاي. حاجه كمان، كان النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في مسند احمد، دخل حائط رجل من الانصار، حائط اللي هو البستان اللي فيه نخل يعني، فشويه جه جمل ناحيه سيدنا النبي كده وكانه الجمل بيوشوش النبي يعني، فالنبي غضب واحمر وجهه، وكان اذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام احمر وجه النبي، يقول لك كان وجهه حب الرمان، النبي وشه احمر زي الرمان كده، وكان في عرق في جبهته إذا غضب النبي العرق ده امتلأ دما. شفت؟ فالنبي قال من صاحب هذا الجمل؟ فواحد قال له أنا يا رسول الله. قال له إن الجمل يشكوك. ليه؟ هو الجمل بيحس؟ آه طبعا بيحس، كل حيوانات بتحس، ما بتحسش؟ إن الجمل يشكوك أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه بتأكلوش كويس، وتدئبه بتشغله كتير. شفت؟ شفت الرحمة؟ شفت الرحمة اللي النبي علمها لنا عليه الصلاة والسلام؟ حتى الرحمة بالحيوان؟ لا لا لا لا، ده كمان إيه؟ حتى الرحمة بالنبات. النبات ربنا يقول إيه؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. إيه زينة لها؟ يقول لك ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدق، يعني شجر مش تقطع. قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ربنا خلق الأرض، بقول جعلنا ما على الأرض زينة. إيه هو إيه اللي على الأرض؟ شجر ألوان مختلفة، شوف إزاي، وجبال وطبيعة خلابة وجذابة، ما تتلفهاش أنت بقى. الرحمة بالنباتات دي، ما تقطعش ورد عشان ترميها يعني. شفت؟ هذا الشرع الشريف. طيب حتى الجماد، الجبال والحاجات دي ما تتلف الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسن. تلاحظوا أن جاب الرحمة هنا بقى، لما تحافظ على الأرض، تحافظ على نباتها، تحافظ على شجرها، وتحافظ على الثروات الطبيعية اللي في الكون، هتنال رحمة ربنا. إن رحمة الله قريب من المحسنين. بالمناسبة تتوقعوا يعني إن كان يقول إن رحمة الله قريبة من المحسنين، ولا يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين؟ مش رحمة دي مؤنث؟ أنت تقول هذه الرحمة ولا تقول هذا الرحمة؟ مؤنث، بس مؤنث في اللغة العربية اسمه مؤنث مجازي، يعني ايه؟ مش مؤنث بيخلف، مش بيلد يعني. فالمؤنث المجازي يجوز معه التأنيث والتذكير، فتقول ايه؟ طلع الشمس وطلعت الشمس. طيب فيقول ان رحمة الله قريب من المحسنين، او يقول ان رحمة الله قريبة من المحسنين. بس السؤال في سورة الأعراف قال إن هي موضع واحد، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ليه قال قريب ما قالش قريبة؟ قال لك لأنه الناس اللي لا يفسدوا في الأرض، الناس اللي بتحافظ على الأرض، والناس اللي بتتراحم وعندها رحمة حتى بالتربة، حتى بالنبات، حتى بالأشجار، بالأنهار، بالجبال، بالأرض، أيوة، رحمة ربنا هتبقى قريبة منهم. لو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين تبقى الرحمة هي اللي قريبة منهم. إنما لو قال إن رحمة الله قريب من المحسنين تبقى رحمة ربنا قريبة منهم، وربنا ذاته سبحانه وتعالى قريب منهم. فهنا جبل معنيين، جبل معنى إن الرحمة قريبة قوي من المحسنين، وإن ربنا سبحانه وتعالى قريب من المحسنين. حاجة كمان مهمة في التراحم تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع ترحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى عرفنا يا حضرات النهاردة في تراحمه أنه سيدنا النبي علمنا أنه الرحمة لازم تبقى عامة تشمل كل شيء حولك وتشمل كل الناس. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعلمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. وعندنا الرحمة حتى بالحيوان. وتقرأ بقى يا سيدي حديث في البخاري جميل قوي. بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل البير شرب، وبعد ما شرب وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش. يعني الراجل الطيب ده اللي كان ماشي في صحراء بعد ما شرب من البير لقى فيه كلب جنب البير كده عمال يلحس التراب اللي حوالين البير، لأنه التراب اللي حوالين بير المية بيبقى مندي عليه مية واقعة كده. فالراجل الطيب ده قال إيه؟ لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. الكلب ده يبدو أنه عطشان زي ما أنا من شوية كنت عطشان. فقام الراجل ده نزل البير عشان يجيب مية يسقي الكلب. طب هيجيب مية في ايه؟ معهوش اناء ولا فيش في الصحراء اناء. فملأ خفة ام اكرمكم الله ملي جزمته مية وامسكها بفمه يعني، ثم ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له. فشكر الله له، ربنا شكر له وغفر له ودخله الجنة عشان رحمة بهذا الكلب. يا سبحان الله. الصحابة والنبي بيكلمهم مرة في الملف ده فبيقولوا له إيه؟ وإن لنا في البهائم أجر يا رسول الله. عارفين يعني إيه البهائم؟ البهيمة اللي اسمها بهيمة لأنه ما فيش حوار ما بيننا، عارف الكلام اللي انت ما تفهموش يبقى اسمه مبهم مش فاهم. فالجاموسة بتطلع صوت احنا مش فاهمين هي عايزة ايه. وإن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله، لنا أجر لو إحنا بنأكل بهيمة أو نسقيها وكده. قال في كل كبد رطبة أجر، أي حاجة فيها حياة بينبط فيها حياة لك أجر عليك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتا، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

0: بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1006 او

0: شاي يا نجم؟
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
4: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
7: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
5: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
0: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت نردين بتعمل العمليه.
1: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
0: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: دلوقتي. جه معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم بحلقة جديدة من كريشندو. طبعا احنا المصريين بنحب الغنى، والموسيقى العربية هي موسيقى غنائية بالاساس، والموسيقى المصرية اشهر ما فيها هي الاغاني والمغنيين، وبنمجد جدا الغناء وأصواتنا صداحة بشكل أو بآخر إحنا وكل الوطن العربي. طب مين بقى زينا في الدول الأوروبية؟ طبعا إيطاليا. إيطاليا بشكل أو بآخر هي بلد موطن الغناء ومنبع الغناء الكلاسيكي والغناء بكل أشكاله، وده يمكن لأن اللغة الإيطالية نفسها لغة مفتوحة، فبالتالي الغنى فيها كده نلاقي الأصوات رنانة وزي ما بقول صداحة. فالغناء الأوبرالي والغناء البوبولر الشائع وأجمل الأصوات فيه الأصوات الإيطالية. طيب النهاردة بقى هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن أغنية من الأغاني اللي تمثل الجسر ما بين الغناء الأوبرا الكلاسيكي وبين الغناء الشائع في إيطاليا، وهي الأغاني النابوليتانية أو النابوليتان سونجز. طيب النابوليتان سونجز دي ارتبطت بنابولي، وهي مدينة في جنوب إيطاليا وفي مقاطعة اسمها كامبينيا. وناخد بالنا أن نابولي ليها، يعني كلمة نابوليتان دي مش بس ليها طابع موسيقي ولكنها ليها لغة خاصة، ما هيش لغة إيطالية. اللغة النابوليتانية دي ليها مفردات خاصة، ظهر فيها الغناء الشائع الجماهير، يعني بيغنى للناس وهدفه الإمتاع، والغنى في النزهة المائية، الغنى في الميادين. أغلب الإيطاليين أصواتهم جميلة بالذات أهل نابولي، فمشهور فيها قوي الغنى، وبالتالي ظهرت فيها الأغاني النابوليتانية. طب دي الأغاني الجماهيرية التقليدية، إزاي بقى انتشرت واشتهرت وابتدت تبقى نموذج حتى مغنيين الأوبرا الكلاسيكيين يبدأوا في حفلاتهم يقدموا الأغاني النابوليتانية دي كجزء مهم جدا في الريبرتوار بتاعهم. الحقيقة في القرن 19 بقى فيه مهرجان اسمه بيدجروتي، أتمنى أكون منطقه صح، بس بيعمل مسابقة لكتابة الأغاني النابوليتانية. المهرجان ده نشط عملية الإنتاج الشعري والموسيقي للأغاني النابوليتانية. وبعدين في كتير من المغنيين الإيطاليين هجروا لأمريكا وابتدوا يغنوا في حفلات مختلفة أغانيهم النابوليتانية، فابتدت الأغاني دي تنتشر جدا بالذات في القرن العشرين، وبالذات لأنه يمكن ألحانها تكون ألحان جميلة وسهلة، يعني النفاذ للجماهير يعني على اختلاف جنسياتهم، لكن كمان الألحان ألحان كاتشي على طول، وطريقة الغنى شبيهة جدا أو هي طريقة الغنى الإيطالي الأوبرالي المعروفة، فحققت نجاح وشهرة وانتشار كبير. وابتدينا احنا حتى في فرقة الأوبرا المصرية كتير من الحفلات والريسيتالات والجالات بتاعتهم، حفلات الغنى يبقى جزء كبير من البرنامج الحفل قائم على الأغاني النابوليتانية. خلينا نسمع النهاردة مجموعة كده باقة جميلة من الأغاني النابوليتانية اللي ألحنها يعني هنحس إن إحنا عارفينها، بنسمعها كأغنية أو بنسمعها كألحان موسيقية، ممكن تكون في الموسيقى التصويرية، ممكن تكون رنات موبايل في الإعلانات بأشكال مختلفة. وأتمنى طبعاً إن أنتوا تعجبكم الحلقة وتقضوا فيها أمسية صيفية كده جميلة وممتعة. وهنبدأ بداية جميلة جدا مع واحد من المغنيين المشهورين في العالم دلوقتي، يعني طبعا هو مغني أوبرا لكن جزء من الريبرتوار بتاعه وحفلاته بيقدم النابوليتان سونجز أو الأغاني النابوليتانية، وهو أندريا بوتشيلي. المغني الجميل ده وهو من صوت التنور اللي هو أحد أصوات الرجال، هنسمع له أغنية جميلة جدا من الأشهر الأغاني النابوليتانية، هي سانتا لوتشيا. الأغنية في الأصل كانت مكتوبة باللغة النابوليتانية وبعدين اترجمت للإيطالية، وأعتقد إن هما بيقدموها بالإيطالي دلوقتي أكتر، واللي ترجم الأغنية اسمه تيودرو كوتراو، وبالتالي بقت تنسب ليه، لكن هي من التراث النابوليتاني المعروف الأغاني النابوليتانية، وطبعا اتقدمت بلغات كتيرة، ويمكن ألفيس بريسلي المغني الأمريكي المشهور قدمها بالإنجليزي، هي كلحن مشهور جداً. طب الأغنية نصها بيتكلم عن إيه؟ هو دعوة لنزهة في القارب والتمتع بالمنظر والجو الجميل لمنطقة سانتا لوتشيا على خليج نابولي، كل أجواءها الجميلة. يعني أغنية كده جميلة وممتعة. وعلشان برضو ما نروحش من سانتا لوتشيا، هنسمع أغنية تانية برضو اسمها سانتا لوتشيا، بس هي اسمها سانتا لوتشيا لونتانا أو سانتا لوتشيا بعيدا. هنسمع المرة دي بقى من ثلاث مغنيين أوبرا مشهورين جدا تنورات، من شهرتهم بقوا يعملوا حفلات مشتركة 3 تنورز، وحفلاتهم كانت بتحقق نجاحات كبيرة جدا. بس فيهم مغني منهم يمكن الأشهر توفى، لكن التنورات الثلاثة دي كانت ليها نجاح منقطع النظير. المغنيين الثلاثة هما باباروتي ودومينيكو وكاريراس. فالثلاثة دول كانوا عادة بيشتركوا في غناء الأغاني النابوليتانية. أغلب فقرات الحفلة كانت بتبقى للنابوليتان سونجز، وهنسمع منهم بقى سانتا لوتشيا لونتانا اللي ألفها مؤلف اسمه جوفاني جيتا، وهو مشهور بأنه ماريو. كلماتها بقى بتقول إيه؟ السفن تغادر إلى أراض بعيدة، يغنون على متنها أنا نابولي، يغنون للخريف، الخليج يختفي بالفعل والقمر في منتصف البحر يظهر جزء صغيرا من نابولي، سانتا لوتشيا إنهم بعيدون عنك. يا له من حزن لو سافرت حول العالم بسلام، لو ذهبت بحثا عن الثروة، لكن عندما يطلع القمر إنهم بعيدون عن نابولي لا يمكنك البقاء. يعني هو مشاعر مختلفة ولكنها بتمجد برضو من نابولي وسانتا لوتشيا، وبتمتعنا بالأغاني النابوليتانية. خلينا نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع الأغاني النابوليتانية.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: رشط موك على موك آن.
1: علشان نستمتع بأكبر قدر من الأغاني النابوليتانية الجميلة، هنسمع أغنيتين جمال في اللينك ده. أغنية اسمها مارينياريلو أو عند البحر، المؤلف اسمه جامبرتيلا، وكلمات الأغنية بتقول: تعالي يا فتاتي لا تجعليني أنتظرك، فالشباك معي سننعم بالحب قلبي وقلبك عند البحر. الأغنية التانية اسمها صعبة بالإيطالي، بس هي المعنى بتاعها أخبرها عن حبي لها. الكلمات بقى بتقول إيه؟ أخبرها أن النوم جفاني وأنني لا أتوقف على التفكير بها، فهي كل حياتي ولكن لا أعرف كيف أخبرها بذلك. الحقيقة يعني جميلة جدا، والأغنيتين بيدونا الجانب الشاعري للأغاني النابوليتانية. فخلينا نسمع الأغنيتين ونرجع نكمل رحلتنا مع الأغاني النابوليتانية.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: من أشهر المؤلفين الإيطاليين اللي كتبوا أغاني نابوليتانية ويعني شهيرة جدا مؤلف اسمه إرنستو دي كورتاس. هنقدم له ثلاث أغاني، طبعا أغاني بتبقى قصيرة فنقدر نقدم أكتر من أغنية. الأولى هي الحقيقة أغنية شهيرة جدا بس كمان كموسيقى شهيرة، وإحنا سمعناها في أفلام الستينات كموسيقى تصويرية للأفلام العربية، مكناش نعرف إن دي أساسا أغنية نابوليتانية. الأغنية اسمها تورني سورنتا أو سورنتو أو عود إلى سورنتو. هي طبعا اتقدمت أو اتغنت من مغنيين مشهورين بلغات مختلفة، غناها فرانك سيناترا وغناها إلفيس بريسلي ودين مارتن، يعني ناس كتير غنوها بنسخ مختلفة، وإحنا هنسمعها بصوت باباروتي المغني الإيطالي الشهير اللي ارتبط اسمه بالأغاني النابوليتانية. المفروض ان اللي كتب كلمات الأغنية دي هو أخو إرنستو، وكان كتبها بناء على طلب من عمدة مدينة سورنتو اللي طلب منه انه يعمل تحية لرئيس الوزراء اللي كان في زيارة للمدينة، فكتب له أغنية عشان توضح له جمال المدينة. انظر إلى البحر كم هو جميل يلهمنا كثيرا من المشاعر، انظر إلى الرضوى للحديقة وعبير أزهار البرتقال، يعني كلها تغني بال جمال مدينة سورنتو. بيقول له التي تغزو قلبك فتقول وداعا سأرحل فتبتعد عن قلبي بعيدا عن أرض الحب، وإن كنت لا تملك قلبا لتعود فلا ترحل وتتركني متألمة، عد إلى سورنتو. فيعني كلامها جميل جدا. أما الأغنية الثانية لنفس المؤلف يعني معناها لا تنسني أو لا تنساني، بتقول رحلت العصافير بعيدا عن المدينة الباردة لتبحث عن الربيع والأزهار والحدائق الغناء، ورحلت معهم عصفورتي الصغيرة دون أن تودعني، فلا تنسيني يعني لا تبتعدي دون أن تودعيني. فبرضو كلمات جميلة وغزلية ومشيرة للطبيعة، يعني طبيعة الأغاني النابوليتانية فيها الحب والمشاعر وكده، وفيها إبراز لمشاهد الطبيعة في المناطق المرتبطة بيها. آخر أغنية بقى أغنية شاعرية أكتر وحزينة شوية، موضوعها الحب وألام الفراق. الأغنية أنت يا من لا تبكي مطلعها، هل رأيت الجبال الليلة فمنظرها لم أشهده بهذا الجمال من قبل تحت لون القمر الشاحب، أنت يا من لا تبكي أين أنت الآن، أريد أن أكون معك فعيناي تريد أن تراك ثانية. يعني أتمنى أن الموسيقى والكلام ومعاني تكون يعني محية وممتعة بالنسبة لكم. هنسمع الثلاث أغاني ونرجع علشان نكمل رحلتنا مع الموسيقى والأغاني النابوليتانية.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتوا مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: ودلوقتي هقدم لكم وجه آخر من الأغنية النابوليتانية، الوجه اللي كله حيوية ونشاط وبهجة وتوهج. هنقدم فيه أغنيتين من أشهر الأغاني النابوليتانية. أغنية

يعني جنوب إيطاليا. هو بقى كان عايز يستخدم فينوكولي، فينوكولا يعني كأنها كده كلمة طلعنا ونزلنا على السكة الحديد يعني أو الترام. الأغنية دي النص بتاعها بيقدم دعاء بالشاب بيعبر لمحبوبته عن مشاعره تجاه قلبها المتقلب، وكأنه زي بالظبط حركة السكة الحديد في المنطقة دي إنها طلع ونزلة، ما هي نفس الإيه مشاعرها المتقلبة أو قلبها المتقلب ده بيحسسها إن المشاعر طلع ونزلة في نفس الاتجاه. هي أغنية جميلة وفعلا أول ما هنسمعها نحس لحنها هيقف معانا على طول. أما الفقرة التانية هي أغنية شهيرة جدا ومن شهرتها كأنها أصبحت النشيد الوطني لنابولي، هي اسمها O Soldato Innamorato أو The Soldier in Love، الجندي المحب. بتتكلم عن الألم اللي بيشعر به جندي من فراق حبيبته بسبب الحرب. هي طبعا مش بنفس التوهج والنشاط بتاع الأغنية الأولى، ولكنها برضو من الأغاني الشهيرة والمعروفة جدا من الأغاني النابوليتانية. خلينا نسمع الفقرتين ونرجع علشان نختتم حلقتنا النهاردة.

إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم FM.
1: وهنختم حلقتنا النهاردة بواحدة من أيقونات وأشهر الأغاني النابوليتانية واللي احنا سمعناها كتير كلحن في الإعلانات، ويعني لحنها مشهور جدا ومعروفة، تمثل الأغاني النابوليتانية اللي هي أو سولوميو أو آه يا شمسي. ألفها إدواردو دي كابوا، والمؤلف ده برضو من المؤلفين اللي ألفوا أغاني نابوليتانية كتيرة. الكلام بيقول: يا له من يوم مشمس جميل، الجو صافي بعد العاصفة والعبير نقي يدعو للاحتفال، ولكن هناك شمس أكثر إشراقا والتي أراها في وجهك وابتسامتك. يعني الحقيقة كلام جميل جدا، النصوص بتاعت الأغاني كلها نصوص مجهجة وشاعرية، وفي بعضها كلها ألم وحزن وشجن، يعني كلها معانيها جميلة وراقية جدا. أتمنى الحلقة النهاردة تكون استمتعتوا بيها وعجبتكم، على وعد بحلقات مختلفة ومتنوعة. ألقاكم الأسبوع القادم على خير، وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي جي معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوى وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات الجديدة والمختلفة من الساحة العالمية هتسمعوها دايما معانا في نفس الميعاد. قبل أي حاجة طبعا دايما نتمنى للجميع ويك أند جميل لذيذ عسول مسكر. طبعا كالعادة احنا بنتواصل معاكم وتقدروا تتواصلوا معانا على طول على مدار وقت البرنامج على واتساب نجوم اف ام. الواتساب بتاعنا هو 015-595-1006 وكمان موجودين على facebook.com/نجوم اف ام وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق الهاشتاج بتاعنا اللي موجود على منصة اكس تويتر سابقا. الهاشتاج هو ميكسولوجي باللغة الانجليزية MIXOLOGY ده الهاشتاج بتاعنا. تعالوا على طول نخش في المزيكا ويعني ايه يعني تعاون بين ثنائي مرعب البروديوسر والدي جي العالمي مارتن جاركس والميجا ستار إد شيرن مع بعض في تراك واحد وتراك اسمه ريبيتت. يلا بينا.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم ميكسولوجي واجمد ميكسات وريميكسات, وان شاء الله الشويه اللي جايين دول يعجبوكم, او الشويه او بقيه اللي جاي في الحلقه زي البدايه كده سخنه. اما الشويه اللي جايين دول النيو ميوزك ابديت, يعني كل شهر بيبقى عندنا نيو ميوزك ابديت, التراكات الجديده اللي بتبقى تشارتنج وداخله الهوت 100 سينجلز من بيلبورد. فطبعا ده النيو ميوزك ابديت, اجدد التراكات واحلى التراكات واجمد التراكات, التراكات اللي بتتحرك بسرعه, التراكات اللي عليها تفاعل, التراكات اللي ناس كتير بتستخدمها على السوشيال ميديا, كلها متجمعه في النيو ميوزك ابديت. ما تنسوش ابدا لو عايزين تسمعوا حاجه, احنا لسه معانا وقت كتير, فلو في ميكس معين او تراكات معينه عايزين تسمعوها تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 0155955006, او تتواصلوا معانا على طول على صفحة نجوم اف ام على فيسبوك اللي هي facebook.com/نجوم اف ام. هتخشوا هتلاقوا البوست بتاع ميكسولوجي, تفاعلوا معاه واكتبوا لنا كل نفسكم فيه, واحنا على طول جاهزين. يلا نروح للجديد في النيو ميوزك ابديت.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على
1: x.com/نجوم FM. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
3: البوب الصالح او إيهاب صالح مكمل معاكو على نجوم FM 100.6، وطبعا انتوا لسه بتسمعوا ميكسولوجي، وكالعادة الميكس الثالث هو ميكس آلة الزمن. النهاردة يعني مش راجعين لحقبة زمنية معينة، لكن هو جراند ماستر ميكس. جراند ماستر يعني بنجمع الماسترز، التراكات الجامدة قوي قوي قوي، وعاملين حاجة اسمها The Grand Master Time Machine، اللي هو آلة الزمن طبعا. فتعالوا زي ما بقول لكم كل فين وفين كده واحنا شغالين نقلل الكلام ونخش على المزيكا على طول في The Grand Master Time Machine. يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.

0: الوطني المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآن. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، والبوب طبعا مكمل معاكم، ولكل بقى الاي دي ام هادز او الناس اللي بتحب المزيكا الاي دي ام طبعا حول العالم بيبقى فيه زي ايه اي دي ام سبوتس، الحتت اللي هي يعني مشهور فيها المزيكا الاي دي ام. واحده من السبوتس دي هي سانت تروبيز او سانت تروبي زي ما بيقولوا كده. فالميكس اللي جاي اسمه ذا اي دي ام اوف سانت تروبيز، يعني من الحاجات اللي هي ايه طاغيه هناك، كل حته وليها الفليفر بتاعها، ايبيتسا، جوا، ميكانوس، كل حته ليها الفليفر بتاعها. حتى عندنا هنا في البحر الاحمر، سواء بقى كان يعني الغردقه او شرم الشيخ، حتى الحته دي ليها الفليفر بتاعها. اما الاي دي ام اوف سانت تروبي زي ما بيقولوا كده، برضو شكل ونوع مزيكا مختلف تماما. هو ده اللي هنروح نسمعه، وعايزين ارائكم طبعا على الواتساب 0155955006، ودايما موجودين على facebook.com/نجوم اف ام. يلا لبتوع الاي دي ام الشوية اللي جايين دول، يلا بينا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
5: بالياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
1: البوب الصالح او ايهاب صالح لسه مكمل معاكو على نجوم اف ام. وطبعا ما يبقاش ميكسولوجي من غير الريميكسز والميجا ميكسز, وما يبقاش ميكسولوجي من غير مايكل جاكسون ذا كينج اوف بوب. بقى الشويه اللي جايين دول يعني كنا سمعناهم من فتره طويله, ذا كينج اوف بوب جولد, من احلى التراكات بتاعت مايكل جاكسون. طبعا الاراء بتختلف, كل واحد بيحب له تراكات معينه. دول على ذوق العبد لله, يعني أنا دول يعني في وجهة نظري المتواضع اللي على قدها خالص, دول The King of Pop Gold, دول الجولدن تراكس بتوعه في الحقبة الأخيرة من أغاني مايكل جاكسون. فتعالوا نروح لمايكل جاكسون The King of Pop Gold, يلا بينا.

وخطره، اوبا!

0: هاشتاج مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب طبعا مكمل معاكو. وكعادة الميكس السادس أو الأخير، الميكس ده دايما بنروح لجانر معينة أو يعني بص لازم يختلف. فالميكس اللي جاي ده بقى لكل الناس الراجي، لكن ده راجي دب فيوجن. ايوه بالظبط كده، يعني الراجي على شوية دب وعاملين لهم فيوجن مع بعض، مطلعين ميكس فوق الرهيب فوق الخطير. للناس اللي بتحب الراجي دب عامة او الراجي عامة، الميكس اللي جاي هيعجبكم. ولو مالكمش في الحتة دي برضو هتتبسطوا جدا، يعني هتلاقي المزيكا مختلفة عن بقية مزيكة البرنامج. فتعالوا نروح نسمعها ونروق كده بشكل مختلف تماما مع الراجي دب فيوجن. يلا بينا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع ايهاب صالح على نجوم اف ام.
2: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. إن شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام، ودايما هي على كيفك والإذاعة رقم واحد في الوطن العربي في وجهة نظر الجميع. طبعا شكر كبير جدا

كل الناس اللي كانت معنا على السمع والناس اللي بتتواصل معنا على مدار الأسبوع. بشكركم جدا جدا وشكر كبير جدا لبروديوسر البرنامج الصديق والزميل والأخ العزيز محمد مرسال الشهير بمارسيلو مراسيل ميرسو حاجات كتير جدا بشكره جدا. ويك أند عسل عليكم يا رب إن شاء الله وأيامكم كلها اللي جاية جميلة. هسيبكم مع البروديوسر والدي جي العالمي كالفن هاريس ساتيسفاي هي دي اللي هسيبكم معها لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. كان معكم البوب الصالح تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: كنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.
1: مارو أحمد سعد فروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه امال
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: صوت موتور العربيه. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.